بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم

0: القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: Ya Fadilat Syekh, mohon penjelasan terkait dengan ayat Quran surat Fussilat ayat 6 dan 7 tadi yang menyebutkan bahwasannya kecelakaanlah bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang tidak membayarkan zakat. Mohon penjelasan dari hal ini, apakah ada hubungan antara zakat dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau perbuatan kufur? Terima kasih. Jazakallahu khairan ya Syekh.
0: قوله في هذه الآية الكريمة ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة, قيل في معنى لا يؤتون الزكاة أي ما تزكو به قلوبهم وتطهر من الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى, كما في قوله قد أفلح من تزكى, قد أفلح من زكاها. وقيل المراد زكاة المال, قيل المراد زكاة المال, فقيل في معنى الآية لا يؤتون الزكاة أي لا يزكون أنفسهم بالتوحيد, وقيل لا يزكون أموالهم بأداء ما افترض الله سبحانه وتعالى عليهم من زكاة المال. والمشرك لو أنه زكى ماله أو تصدق من ماله فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه زكاة ماله ما لم يوحد الله جل وعلا, كما قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله, فجعل الكفر مانعا من قبول النفقة, نفقة الأموال والبذل. وكذلك قول الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين, كذلك قوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والآيات هذا المعنى كثيرة, ولهذا يذكر العلماء رحمه الله تعالى في شروط الزكاة في الإسلام, لأن الكفر مبطل للعمل, لأن الكفر مبطل للعمل محبط له.
3: Saya menjelaskan bahwasannya tadi telah kita jelaskan dalam pengajian kita bahwasannya ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang ayat ini. Wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakat, yaitu kecelaka bagi orang musyrikin yang mereka tidak membayar zakat. Ya, pendapat pertama yang dimaksud tidak mengeluarkan zakat artinya mereka tidak mensucikan diri mereka dengan tauhid, tapi mereka membiarkan diri mereka kotor dengan kesyirikan. Makanya Allah berfirman dalam ayat yang lain, qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka. Dalam dua ayat kata Allah Subhanahu wa taala sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, itu mensucikan jiwanya dengan tauhid, ya, dan bukan mengotori jiwanya dengan kesyirikan. Ini pendapat. Pendapat yang kedua maksudnya orang musyrik mereka celaka dan mereka tidak bayar zakat, ya. Ya, meskipun kalau

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: سورة الصافات. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Pikir Sore.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
1: Radio Mutiara Quran.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: مطيرة تلاوة
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مُتِيَرَ القرآن، saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak